0: صوتها عالٍ، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت، وصار اسمها راية FM.
1: أما الآن نستمع لآيات عطرة من الذكر الحكيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. قد

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: اللهم إني أسألك خير المسألة وخير

درجاتي وتقبل صلاتي وتقبل صيامي واغفر خطيئتي وأسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك فواتح الخير وخطيئتي.

قالت رب إني فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم

0: صدق الله العظيم.
1: اللهم لا تستدرجني بالإحسان ولا تؤذني بالبلاء. إلهي نعمتني فلم تجدني شاكرا، وابتليتني فلم تجدني صابرا، فلا أنت سلبت النعمة بتركي الشكر، ولا أدمت الشدة بتركي الصبر. إلهي لا يكون من الكريم إلا الكرم، كم من هم يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه الحيلة ويخذل فيه الصديق ويشمت فيه العدو. أنزلته بك وشكوته إليك رغبة مني إليك عمن سواك، ففرجته وكشفته وكفيتني، فأنت ولي كل نعمة وصاحب كل حسنة ومنتهى كل فضل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا عالم الخفيات، رفيع الدرجات، ذا العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، غافر الذنب، قابل التوب، شديد العقاب، ذا الطول، لا إله إلا أنت، إليك المصير، لا إله إلا الله، والله أكبر، سبحان الله وبحمده. أستغفر الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
3: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.

جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: شرب الماء بانتظام يعزز صحتك بشكل كبير، ويساعد الماء في تنظيم حرارة الجسم وترطيب الجلد وتحسين وظائف الجهاز الهضمي. لذا تأكدوا من شرب 8 أكواب من الماء يوميا.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60، أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
2: حين ينهض الشباب والشابات بالمبادرة والفعل، يصبح المجتمع أقوى وأكثر تماسكاً. من هنا تبدأ القوة. مشروع تمكين الشباب للمشاركة المدنية يفتح الطريق أمام أفكاركم ويحول مبادراتكم إلى أثر حقيقي. لا تنتظروا الفرصة، اصنعوها بأنفسكم. شاركوا، فأنتم الأمل، وأنتم القوة، وأنتم المستقبل. مع تحيات طاقم شؤون المرأة. وأول أوردر

0: في كتير أشياء ممكن نشتريها وننساها، بس في أشياء بتضل معنا لأنها بتحكي عنا. المنتج الوطني واحد منها، لأنه مش بس منتج، هو جزء من هويتنا ومن قصة صمودنا.
1: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار،

0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية معلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
5: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
3: اتراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

الفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: لاننا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعيا، أونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: كيسكن
1: كيسكن
2: نعمين صلح لي السيارة وأنا بصلحكم.
1: هي أم قوية.
2: شو يعني؟
3: وهو بتداير عمته.
1: ما حدا يجيب سيرة عمتي. ها
3: كل عمر عمتك تحوش هنبي وتبيعهم للنوار.
1: أخذنا 700 صوت زيادة بالانتخابات.
3: روح روح بيك سرق البلدية وكشفوا بيي.
2: ولك بس
4: ولك أحلى شيء.
1: شعري
4: عزيتي

0: حضرة الشخص بيشكركم ومضطر يواصل طريقه،
1: لكن في غدا على شرفه.
0: متأسف بالمرة الجاية.
1: ليكون زعل من البنت؟
0: يمكن ايه يمكن لا.
1: يمكن لا يمكن ايه؟
2: مأكد زعل من البنت.

ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقص تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقصير، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.

0: يمكن ما بنشوف كل التفاصيل، بس أكيد بنحس فيها. التعب، الإتقان، والرغبة إنه يوصلنا منتج نفتخر فيه. المنتج الوطني هو نتيجة كل هاد، واختيارك إله هو تقدير حقيقي لكل هالمجهود.
1: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجود اختيار.
2: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة، الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي، متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة، تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله، الإرسال سيتي مول، الطابق الخامس، تليفون 0592-990-175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
3: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها راية أفهم.

0: الجنادي إنا كنا. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: وقف، إذا كنت من عشاق الشاورما، بدك شاورما عن جد، بدك طعم من أول لقمة يخليك تقول هاي هي الشاورما اللي بدور عليها، بدك دجاج طازج ولحمة غنية بالنكهة وصوصات خاصة وخلطات سرية صنعت الفرق. إذن أهلا بك في شاورما سحيتا. في سحيتا ما منقدم شاورما وبس، بنقدم تجربة وطعم بيرجعك إلنا مرة ومرتين وكل مرة. زورونا في نابلس مفرق البدوي، دوار الشهداء مقابل بنك الأردن، والمنطقة الشرقية عن دوار الغاوي، وفي محافظة سلفيت مجمع بديالاند. شاورما سحيتا، النكهة الأصلية، الجودة اللي بتثبت فيها، والطعم اللي ما بيتكرر. شاورما سحيتا، لما تكون الشاورما عن جد.

شغال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

بالسماعة يقول باردون نمرة غلط متأسف على الإزعاج وسمعت حالي عم قول يا ناس حرام

وراح.

0: مش دايما الفرق بيكون واضح من أول نظرة، بس الفرق الحقيقي بيكون بالأثر. المنتج الوطني بيدعم شغل وبيفتح بيوت وبيخلق أمل جديد. اختاره وخلي أثرك يضل.
1: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
2: من المصنع مباشرة إلى بيتك، مصنع مفروشات زهير الدردوك وإخوانه يقدم لكم كل ما يلزم لتأثيث منزلكم بجودة عالية وأسعار منافسة. تصنيع وتفصيل الكنب بجميع أنواعه، تنجيد وتجديد الكنب القديم بأحدث التصاميم، تصنيع غرف النوم العصرية والكلاسيكية، تصميم وتنفيذ المطابخ حسب الطلب، طاولات سفرة وطاولات وسط وجانبية، خدمة نقل واستلام مريحة، تشكيلة واسعة من الأقمشة والألوان والخامات. بدك تجدد بيتك أو تجهز من الصفر؟ نحن جاهزون لخدمتكم من التصميم وحتى التسليم. مفروشات زهير الدردوك وإخوانه، خبرة في التصنيع، جودة في التنفيذ، وراحة تدوم. العنوان: نابلس، مفرق زوات الثاني، دخلة فيتاميين مول. للاستفسار والطلبات 05973-07746. تابعوا أعمالنا وآخر التصاميم والعروض على صفحة الفيسبوك مفروشات زهير الدردوك وإخوانه. أهلا وسهلا بكم، زيارتكم تسعدنا وثقتكم نعتز بها.
3: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
4: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: وأول أوردر

0: الساعة الآن 11:00 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: موجز الأخبار من رايا اف ام، أهلا بكم. استشهاد شاب متأثرا بجراحه التي أصيب بها في قصف للاحتلال استهدف محيط المجمع الإيطالي بحي النصر غرب مدينة غزة، كما أصيب شاب آخر برصاص الاحتلال غرب خان يونس بالتزامن مع إطلاق نار من آليات الاحتلال وقصف مدفعي استهدف المناطق الشرقية من المدينة. مستعمرون يطلقون مواشيهم بين السكان ويلوثون المياه في خربة الخرابة شرق بلدة السموع بالخليل. شهود عيان يفيدون بمحاولة ميليشيات المستعمرين بالاعتداء على مركبات المواطنين بين قريتي دير أبو مشعل وعبود قضاء رام الله. مستعمرون هاجموا منازل المواطنين في قرية المنيا جنوب شرق بيت لحم ورشقوها بالحجارة، كما دمروا خط الكهرباء المغذي للقرية ما أثار حالة من الخوف بين السكان. قوات الاحتلال تعتقل 7 مواطنين من مدينة قلقيلية عقب اقتحام المدينة فجر اليوم ومداهمة منازلهم وتفتيشها في حي صوفين والظهر، فيما اعتقلت قوات الاحتلال مواطنا من بلدة يطا جنوب الخليل بعد اقتحامها للبلدة ومداهمة عدد من منازل المواطنين. قوات الاحتلال تقتحم قرية كفر قليل جنوب نابلس فجر اليوم حيث داهمت عدد من منازل المواطنين وفتشتها وعاثت فيها خرابا دون أن يسجل أي اعتقالات. دائرة الأرصاد الجوية تتوقع بأن يكون الجو بإذن الله اليوم صافيا وحارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق دون تغير يذكر على درجات الحرارة، فيما يكون الطقس ليلا صافيا ولطيفا في معظم المناطق. نهاية الموجز، للمزيد على رايا دوت بي اس، في أمان الله.
0: رايا اف ام، نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: تختلف الألوان وتتنوع الأغاني بين كنوز زمان ورونق اليوم. رايا ميكس، أحلى ميكس على 99.7 FM.

0: لأننا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إن كنا.
2: في ناس بتشتغل بصمت، بتتعب، بتجرب وبتحاول تقدم الأفضل. يمكن ما بنعرفهم بس بنقدر ندعمهم باختيار بسيط. المنتج الوطني، دعمك إلو بيوصل أكثر مما بتتخيل.
3: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي. الجودة اختيار.

رايا تي في، برامجك الإذاعية المفضلة على رايا أف أم أصبحت متاحة الآن على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.

فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايع.بي اس.

بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت. وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: عين على فلسطين والعالم. رايا دوت بي اس. الساعة الآن 12:00 ظهرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: موجز الأخبار من رايا اف ام، أهلا بكم. استشهاد شاب متأثرا بجراحه التي أصيب بها في قصف للاحتلال استهدف محيط المجمع الإيطالي بحي النصر غرب مدينة غزة، كما أصيب شاب آخر برصاص الاحتلال غرب خان يونس بالتزامن مع إطلاق نار من آليات الاحتلال وقصف مدفعي استهدف المناطق الشرقية من المدينة. مستعمرون يطلقون مواشيهم بين السكان ويلوثون المياه في خربة الخرابة شرق بلدة السموع بالخليل. شهود عيان يفيدون بمحاولة ميليشيات المستعمرين بالاعتداء على مركبات المواطنين بين قريتي دير أبو مشعل وعبود قضاء رام الله. مستعمرون هاجموا منازل المواطنين في قرية المنيا جنوب شرق بيت لحم ورشقوها بالحجارة، كما دمروا خط الكهرباء المغذي للقرية ما أثار حالة من الخوف بين السكان. قوات الاحتلال تعتقل 7 مواطنين من مدينة قلقيلية عقب اقتحام المدينة فجر اليوم ومداهمة منازلهم وتفتيشها في حي صوفين والظهر، فيما اعتقلت قوات الاحتلال مواطنا من بلدة يطا جنوب الخليل بعد اقتحامها للبلدة ومداهمة عدد من منازل المواطنين. قوات الاحتلال تقتحم قرية كفر قليل جنوب نابلس فجر اليوم، حيث داهمت عددا من منازل المواطنين وفتشتها وعاثت فيها خرابا دون أن يسجل أي اعتقالات. دائرة الأرصاد الجوية تتوقع بأن يكون الجو بإذن الله اليوم صافيا وحارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق دون تغير يذكر على درجات الحرارة، فيما يكون الطقس ليلا صافيا ولطيفا في معظم المناطق. نهاية الموجز، للمزيد على رايا دوت بي اس في أمان الله.
0: رايا اف ام، نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
7: رايا دوت بي أس.
6: رايا دوت بي أس، بوابة الوطن، من أجلك أنت.
7: من

0: كل مرة بتختار المنتج الوطني أنت عم بتقول أنا بهمني، بهمني بلدي وبهمني ناسها وبهمني مستقبلها، وهي الرسالة لحالها كفيلة تصنع فرق كبير.
1: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار،

الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا. رايا الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها راية اف ام.
3: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
4: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
5: وأول أوردر

0: لجنيد من صغري للباقي من عمري.
1: الساعة الآن 1 ظهرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا فم.
2: موجز الأخبار من رايا فم، أهلا بكم. استشهاد شاب متأثرا بجراحه التي أصيب بها في قصف للاحتلال استهدف محيط المجمع الإيطالي بحي النصر غرب مدينة غزة، كما أصيب شاب آخر برصاص الاحتلال غرب خان يونس بالتزامن مع إطلاق نار من آليات الاحتلال وقصف مدفعي استهدف المناطق الشرقية من المدينة. مستعمرون يطلقون مواشيهم بين السكان ويلوثون المياه في خربة الخرابة شرق بلدة السموع بالخليل. شهود عيان يفيدون بمحاولة ميليشيات المستعمرين بالاعتداء على مركبات المواطنين بين قريتي ديرب ومشعل وعبود قضاء رام الله. مستعمرون هاجموا منازل المواطنين في قرية المنيا جنوب شرق بيت لحم ورشقوها بالحجارة، كما دمروا خط الكهرباء المغذي للقرية ما أثار حالة من الخوف بين السكان. قوات الاحتلال تعتقل 7 مواطنين من مدينة قلقيلية عقب اقتحام المدينة فجر اليوم ومداهمة منازلهم وتفتيشها في حي صوفين والظهر، فيما اعتقلت قوات الاحتلال مواطنا من بلدة يطا جنوب الخليل بعد اقتحامها للبلدة ومداهمة عدد من منازل المواطنين. قوات الاحتلال تقتحم قرية كفر قليل جنوب نابلس فجر اليوم حيث داهمت عددا من منازل المواطنين وفتشتها وعاثت فيها خرابا دون أن يسجل أي اعتقالات. دائرة الأرصاد الجوية تتوقع بأن يكون الجو بإذن الله اليوم صافيا وحارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق دون تغير يذكر على درجة الحرارة، فيما يكون الطقس ليلا صافيا ولطيفا في معظم المناطق. نهاية الموجز. للمزيد على رايا دوت بي اس في أمان الله.
1: رايا اف ام نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
3: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا بجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
4: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
5: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
6: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
7: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
8: رايا دوت بي أس
7: بوابة الوطن، من أجلك أنت.
8: من أجلك.

0: من أول فكرة لحد ما يوصل لإيدك، المنتج الوطني بمر برحلة مليانة تعب ومليانة شغف، وانت باختيارك إله بتكون شريك بهالرحلة وسبب باستمرارها.
1: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار،

حبك من أول دقيقة. قولوا له بحبك ومتوهني حبه.

احلف له بليالي الشوق ونجوم السما اللي فوق ازاي قلبي حبه.

لجنادي إنا كنا. بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: الساعة الآن 12:00. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا أف أم.
1: موجز الأخبار من رايا أف أم، أهلا بكم. الإسعاف والطوارئ بقطاع غزة يفيد بإصابة مواطنين اثنين جراء قصف مسيرة إسرائيلية في جباليا البلد شمال قطاع غزة. هذا واستهدفت مدفعية الاحتلال محيط شارع 2 ومنطقة كف القرارة وشرق بلدة القرارة شمال شرق مدينة خان يونس، فيما أطلقت زوارق الاحتلال الحربي نيرانها بكثافة باتجاه مراكب الصيادين غرب مدينة خان يونس جنوبي القطاع. المتحدث باسم اليونسف يؤكد بأن أكثر من 260 طفلا قتلوا في قطاع غزة منذ بدء وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025. قوات الاحتلال تعتقل مواطنا من ضاحية الشويكة شمال طولكرم، فيما أفاد شهود عين بقدام قوات الاحتلال على اعتقال شابين من بلدة عزون أثناء عملهما في منطقة المصانع قرب بلدة كفر لاقف قضاء قلقيلية، كما اعتقلت طفلا شمال القدس المحتلة عقب اعتداء مستعمر عليه وعلى والده قرب تجمع العرعرة البدوي. ميليشيات المستعمرين تعتدي بالحجارة على منازل الأهالي وتعطل خط الكهرباء الرئيسي في قرية المنيا جنوب شرق بيت لحم. آلاف المواطنين أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك بالرغم من منع الاحتلال دخول عدد من الشبان إلى الأقصى والإبقاء على إبعاد العشرات وسط عرقلة وتفتيش متعمد من قبل شرطة وجيش الاحتلال عبر حواجزه المنتشرة في أزقة البلدة القديمة وعند أبواب المسجد. يشار إلى أن قوات الاحتلال وضعت حاجزا للمركبات وفتشتها عند دوار النخيل ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك. مستعمرون جرفوا صباح اليوم أراضي في بلدة مخماس شمال القدس المحتلة تمهيدا لإقامة بؤرة استعمارية جديدة في المنطقة بالتزامن مع اعتداءات متكررة على المواطنين ومحاولات لتهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم. مستعمرون بحماية قوات الاحتلال يقتحمون منطقة برك سليمان بين بلدة الخضر وقرية أرطاس جنوب بيت لحم، حيث سبحوا في البراك وأدوا طقوسا تلمودية، فيما أغلق الطريق الرئيسي ومنعت حركة المرور. ميليشيات المستعمرين تهاجم مركبات المواطنين على الطريق الواصل بين قريتي عبود ودير أبو مشعل شمال غرب رام الله، محاولة قطع الطريق والاعتداء على الأهالي. دائرة الأرصاد الجوية تتوقع بأن يكون الجو اليوم بإذن الله صافيا وحارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق دون تغير يذكر على درجات الحرارة، فيما يكون ليلا صافيا ولطيفا في معظم المناطق. نهاية الموجز، المزيد على رايا دوت بي أس، في أمان الله.
0: رايا أف أم، نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
7: رايا دوت بي أس،
6: بوابة الوطن، من أجلك أنت.
7: مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
8: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
7: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
8: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
6: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
9: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونياً وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. آي براق، إي سداد، مالتشات، بالباي أو ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
7: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
8: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
7: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
8: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
6: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
0: الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا. رايا.

هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايا.بي إس.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: النظام الغذائي المتوازن يساهم في تحسين الصحة العامة. إدخال مجموعة متنوعة من الأطعمة يساعد في تلبية احتياجات الجسم الغذائية ويعزز من الشعور بالراحة.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ. الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا. رائع.

0: للجنيد من صغري للباقي من عمري.
1: في كتير خيارات بالأسواق، بس في خيار له معنى، خيار بيحكي عنا، عن تعبنا وعن قدرتنا إنه نكمل. المنتج الوطني مش مجرد جودة، هو حكاية بلد كاملة.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
3: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
4: في كتاب العالم المادي قصة جوهرية عن ماضينا ومستقبلنا لإد كونوي والصادر عام 23/20 ميلادي، يأخذنا الكاتب في رحلة واسعة داخل الأساس الحقيقي للحضارة الحديثة، والذي يقوم على استخدام المواد الخام التي بنيت حولها اقتصادات العالم. لكن خلف السرد العلمي الهادئ الذي يقدمه الكتاب، إنما يكشف حقيقة أكثر حدة وإثارة، بأن تاريخ البشرية هو أيضا تاريخ صراع مستمر على الموارد، من النفط إلى المعادن وسبل توفير الطاقة على اختلافها. ويبدأ الكتاب من الفكرة البسيطة التي غالبا ما نغفل عنها، بأن كل ما يحيط بنا من مبان وسيارات وهواتف محمولة وشبكات الكهرباء والهواتف العادية، إنما يعتمد على 6 مواد أساسية تقريبا، أبرزها الرمل الذي يولد منه السيليكون والحديد والنحاس والنفط والليثيوم. لكن الحصول على هذه المواد ليس عملية تقنية فحسب، بل هو ساحة تنافس عالمي شديدة التعقيد. ويسلط كونوي الضوء على حروب غير مرئية تدور في خلفية الاقتصاد العالمي، حيث تتسابق الدول والشركات الكبرى للسيطرة على مناجم الحديد والنحاس والليثيوم وعلى طرق إمداد النفط والطاقة. هذه الموارد ليست فقط مواد بناء، بل أدوات تقوم على تحديد مصادر القوة، وأيضا ارتباطها المباشر بالنفوذ العسكري والمالي والسياسي والاجتماعي على حد قوله. ومع التحولات نحو الطاقة النظيفة لا تنتهي الصراعات، بل تتغير طبيعتها. فالعالم الذي كان يتقاتل على النفط في القرن 20 أصبح اليوم يتنافس بشدة على معادن البطاريات مثل الليثيوم والكوبالت والنحاس. وهنا تظهر مفارقة مهمة، الانتقال إلى طاقة نظيفة لا يعني بالضرورة عالما أقل صراعا، بل ربما عالما أكثر تعقيدا من حيث السيطرة على الموارد على اختلافها. ويوضح الكتاب أن سلاسل الإمداد العالمية تربط بين دول غنية بالموارد ودول صناعية كبرى، ما يجعل الاقتصاد العالمي شبكة حساسة يمكن أن تتأثر بأي خلل في المناجم أو النقل أو السياسات الجيوسياسية أو حتى الاحتدام العسكري للتنافس. وفي النهاية يقدم الكتاب رؤية عميقة تقوم على مبدأ واضح، أن الحضارة الحديثة ليست مجرد تقدم تكنولوجي، بل هي أيضا نظام ضخم من الاعتماد على الموارد، حيث تستمر حروب المعادن والنفط بأشكال جديدة لكنها لا تختفي أبدا. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدم.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا. رايا.

0: الساعة الآن 3:00 عصرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
1: موجز الأخبار من رايا FM، أهلا بكم. مصادر محلية تفيد بإطلاق دبابات الاحتلال نيرانها بشكل مكثف باتجاه المناطق الشرقية لمخيم المغازي وسط قطاع غزة. ميليشيات المستعمرين تهاجم بلدة برقة شرق رام الله، هذا وأفاد شهود عيان بإقدام المستعمرين على إشعال النار في أراضي المواطنين. قوة تابعة لجيش الاحتلال تقتحم بلدة بيتا في نابلس. مواطنون يقيمون صلاة الجمعة على أراضي خلة الحمص جنوب يطا جنوب الخليل رفضا للاستعمار وسرقة الأراضي في المنطقة. شهود عيان يؤكدون اعتقال قوات الاحتلال المواطن جهاد قوس بعد الاعتداء عليه بالضرب عند باب الأصبط بالقدس المحتلة. مستعمرون يجرفون أراضي في بلدة مخماس شمال القدس المحتلة تمهيدا لإقامة بؤرة استعمارية جديدة في إطار تصعيد متواصل يستهدف التوسع الاستعماري في المنطقة. مستعمرون وبحماية قوات الاحتلال يقتحمون صباح اليوم قرية كور التاريخية جنوب مدينة طول كرم. قوات الاحتلال برفقة مستعمرين اقتحموا فجر اليوم الجمعة مسجد الرأس في البلدة القديمة في الخليل ومنعوا إقامة صلاة الفجر وأغلقوه أمام المصلين بعد الاعتداء على المرابطين داخله، فيما رفع المستعمرون الأعلام الإسرائيلية وأدوا طقوسا في محيط المسجد. دائرة الأرصاد الجوي تتوقع بأن يكون جو الليلة بإذن الله صافيا ولطيفا في معظم المناطق، فيما يكون يوم غد السبت حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. نهاية الموجز، للمزيد على رايا دوت بي اس، في أمان الله.
0: رايا FM نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: أروع ميكس أغاني عيش معها كل المعاني. ثبتها عندك، رايا ميكس أحلى ميكس على 99.7 FM.
0: الأخبار المحلية.
7: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
0: العربية والعالمية.
7: فإن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
0: الصحافة حول العالم، التحليلات السياسية.
8: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
0: الطقس، العملات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يومياً عدا الجمعة الواحدة ظهراً.

0: نقلب الأوراق ونطالع أهم وأطرف ما جاء فيها. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس 7:30 صباحا. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: لما تحسس يدها ولم أعرف دفء

0: ولم أعرف دفء أصابعها.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعياً وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 من سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
3: من المصنع مباشرة إلى بيتك، مصنع مفروشات زهير الدردوك وإخوانه يقدم لكم كل ما يلزم لتأثيث منزلكم بجودة عالية وأسعار منافسة. تصنيع وتفصيل الكنب بجميع أنواعه، تنجيد وتجديد الكنب القديم بأحدث التصاميم، تصنيع غرف النوم العصرية والكلاسيكية، تصميم وتنفيذ المطابخ حسب الطلب، طاولات سفرة وطاولات وسط وجانبية، خدمة نقل واستلام مريحة، تشكيلة واسعة من الأقمشة والألوان والخامات. بدك تجدد بيتك أو تجهزه من الصفر؟ نحن جاهزون لخدمتكم من التصميم وحتى التسليم. مفروشات زهير الدردوك وإخوانه، خبرة في التصنيع، جودة في التنفيذ، وراحة تدوم. العنوان: نابلس، مفرق زوات الثاني، دخلة فيتاميين مول. للاستفسار والطلبات 0573-077-46. تابعوا أعمالنا وآخر التصاميم والعروض على صفحة الفيسبوك مفروشات زهير الدردوك وإخوانه. أهلا وسهلا بكم، زيارتكم تسعدنا وثقتكم نعتز بها.
4: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
5: وقف، إذا كنت من عشاق الشاورما بدك شاورما عن جد، بدك طعم من أول لقمة يخليك تقول هاي هي الشاورما اللي بدور عليها، بدك دجاج طازج ولحمة غنية بالنكهة وصوصات خاصة وخلطات سرية صنعت الفرق، إذن أهلا بك في شاورما سحيتا. في سحيتا ما منقدم شاورما وبس، بنقدم تجربة وطعم بيرجعك إلنا مرة ومرتين وكل مرة. زورونا في نابلس، مفرق البدوي، دوار الشهداء مقابل بنك الأردن، والمنطقة الشرقية عند دوار الغاوي، وفي محافظة سلفيت مجمع بديالاند. شاورما سحيتا، النكهة الأصلية، الجودة اللي بتثبت فيها، والطعم اللي ما بيتكرر. شاورما سحيتا، لما تكون الشاورما عن جد.
6: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة، الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي، متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري، قسم الأسنان ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة، تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله، الإرسال سيتي مول، الطابق الخامس، تليفون 0592-990-175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي. المستقبل لا يأتي صدفة، المستقبل يصنع بعقول واعية وأصوات تسمع وشباب يختار أن يكون في المقدمة. هل تتخيل مجتمعا يقوده جيل يعرف ما يريد ويملك الجرأة ليصنعه؟ من هنا تبدأ الخطوة. مشروع تمكين الشباب للمشاركة المدنية ليس مجرد مبادرة، بل مساحة تبنى فيها القيادات وتتحول فيها الأفكار إلى قرار. شباب اليوم هم الغد، وشابات اليوم شركة حقيقية في بناء مجتمع أكثر عدالة. كن هناك حيث يصنع الفرق، انضم وكن جزءا من مستقبل لا ينتظر بل يصنع. تمكين الشباب للمشاركة المدنية، لأن المستقبل يستحق. مع تحيات طاقم شؤون المرأة.

الأخبار. بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

0: شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات.
1: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء.

0: دعمك يكون حقيقي مش بس كلام. ابدأ بخطوة بسيطة، اختار المنتج الوطني بكل مرة بتقدر، لأنه التغيير الكبير بيبدأ بخطوات صغيرة.
1: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار،

ضيف الراية، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها. ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الراية كل أحد الخامس مساءً

0: ابدأ يومك بآخر الأخبار في إطلالة صباحية على كل جديد.
1: العودة إلى اتفاق باريس ومناقشة هذا الاتفاق.
2: هذا الاقتصاد تنفذ.
3: إحنا جاهزين أن نذهب إلى انتخابات.
4: هناك أكثر من 500 مؤرة اقتصادية في الضفة الغربية.
0: يوم جديد من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا على راية FM. برعاية بنك فلسطين، بنك الكل. أخبار، فيديو، على فلسطين والعالم. راية دوت نافذتكم نحو فلسطين والعالم. الساعة الآن الرابعة مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من راية FM.
5: موجز الأخبار من راية FM، أهلا بكم. شهود عيان يفيدون بإلقاء مسيرات إسرائيلية قنابل على محيط مفترق السنافور شرق حي التفاح شرقي مدينة غزة. هذا وأعلنت مصادر طبية عن إصابة شاب جراء هذا القصف الإسرائيلي. وسائل إعلام محلية تنقل عن قناة I-24 عبرية زعمها بأن جيش الاحتلال يستعد لتنفيذ عملية عسكرية ضد مقيمات فلسطينية بالضفة الغربية. مستعمرون يضربون النار في أراض زراعية بقرية برقة شرق رام الله ما أدى إلى احتراق عشرات أشجار الزيتون واللوز فيما تصدى لهم أهالي القرية. قوات الاحتلال تقتحم عزبة الطبيب شرق قلقيلية حيث داهمت منزلين وفتشتهما وعبثت بمحتوياتهما. مصادر محلية تفيد بإطلاق دبابات الاحتلال نيرانها بشكل مكثف باتجاه المناطق الشرقية لمخيم المغازي وسط قطاع غزة. قوة تابعة لجيش الاحتلال تقتحم بلدة بيتا في نابلس. قوة الاحتلال تعتدي على المقدسي جهاد قوس وتعتقله في محيط المسجد الأقصى المبارك عند باب الأسباط. مواطنون يقومون صلاة الجمعة على أراضي خلة الحمص جنوب يطا جنوب الخليل رفضا للاستعمار وسرقة الأراضي في المنطقة. مستعمرون يجرفون أراض في بلدة مخماس شمال القدس المحتلة تمهيدا لإقامة بؤرة استعمارية جديدة. وزير أمن الاحتلال الإسرائيلي تمار بن جبير يقول للقناة 17 العبرية إن وقف إطلاق النار في لبنان لا يمكن أن يستمر في الوقت الذي أفادت فيه وسائل إعلام عربية عن تمديد المفاوضات الجارية بين لبنان ودولة الاحتلال في الولايات المتحدة يوما إضافيا لغرض التوصل إلى اتفاق، فيما جدد كتلة حزب الله البرلمانية رفضها للتفاوض المباشر داعية الحكومة اللبنانية إلى عدم تقديم تنازلات. دائرة الأرصاد الجوية تتوقع بأن يكون الجو الليلة بإذن الله صافيا ولطيفا في معظم المناطق، فيما يكون يوم غد السبت حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. نهاية الموجز، المزيد على راية دوت بي اس. في أمان الله.
0: راية FM نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
6: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا بجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
8: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
10: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
11: رايا دوت بي أس
10: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: مش مهم قديش المنتج صغير، المهم الأثر اللي بتركه. المنتج الوطني هو دعم حقيقي لشباب عم بتحاول، ولا مصانع عم تكبر، ولا بلد بدها توقف عإجريها.
1: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار،

0: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
1: رايا دوت بي أس
0: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

الله يا باسط يا فتاح يا عليم يا ودود، نسألك عواطف الكرم وفواتح الجود. أقل عثراتنا من كثائف وجودنا المظلمة بالبعد عنك، واغفر لنا بنور قربك، ونعمنا بصفاء ودك، وطهرنا من حدث الجهل بالعلم الإلهي، وأتحفنا بالحب الرباني والوصل المعنوي كمن اصطفيته حتى أحببته. وأعطنا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر مما أعددت لعبادك الصالحين والأئمة المرضيين أولي الاستقامة واليقين. يا بر يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا مغيث يا واسع العطايا ويا سابغ النعم، أسألك بنور وجهك الكريم العظيم المبرة الجامعة من نور كمال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مصطفى عنايتك، وأن تتحد ذاتنا بذاته المقدسة بجلالك، وتتحقق صفاتنا بصفاته المشرفة بمحبتك، وتبدل أخلاقنا بأخلاقه المعظمة بكرامتك، فيكون عوضا لنا عنا، فنحيا كحياته الطيبة النقية، ونموت كموتته السوية الرضية يا رب.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع المحن والأهوال، وتسلمنا بها من جميع الفتن والأسقام والآفات، وتطهرنا بها من جميع الخطيئات، وتقضي لنا بها جميع ما نطلبه من الحاجات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إني أسألك أن تجعل لي في مدة حياتي وبعد مماتي أضعاف أضعاف ذلك ألف صلاة وسلام على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي، واجعلنا يا مولانا منهم حقيقةً.

اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر.

0: قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا.

بمحمد، صل وسلم على الحبيب محمد، كما تحب الحبيب محمدا. اللهم أفض علينا من فائض سيدنا محمد، واحشرنا يا ربنا في زمرة سيدنا محمد، وأجرنا يا ربنا من عذاب القبر وأهوال يوم القيامة ببركات سيدنا محمد، وأدخلنا ووالدينا الجنة بشفاعة سيدنا محمد، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم بجاه سيدنا محمد صلى الله عليك يا رسول الله، أفضل وأزكى وأنمى وأعلى صلاة صلاها على أحد من أنبيائه وأصفيائه. أشهد يا رسول الله أنك قد بلغت ما أرسلت به، ونصحت أمتك، وعبدت ربك حتى أتاك اليقين، وكنت كما نعتك الله في كتابه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فصلوات الله وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه وسماواته وأرضه عليك يا سيدي يا رسول الله.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: صوتها عالٍ، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها راية اف ام. الاخبار المحلية،
3: دمر 5000 طن من العدوان الاسرائيلي.
2: العربية والعالمية،
4: ان داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب او الذئب المنفرد.
2: الصحافة حول العالم، التحليلات السياسية.
5: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلا.
2: الطقس، العملات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يوميا عدا الجمعة، الواحدة ظهرا.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الفيتامينات تلعب دورا حيويا في دعم صحة الجسم. الفيتامينات مثل فيتامين سي وفيتامين دال تساهم في تعزيز المناعة وتساعد في الحفاظ على صحة العظام والجلد.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع بكبسة زر من مكانك. وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة، وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع بكبسة زر من مكانك. وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

0: الساعة الآن 5 مساء.
1: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
2: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
3: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: الضيف الرائع، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها، ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الرائع كل أحد الخامس مساء
1: برعاية جوال.
2: متابعينا أهلا وسهلا فيكم في هذه الاستضافة الجديدة من سلسلة بودكاست ضيف الرائع، ودائما من على أثير رأي الإعلامية وبرعاية جوال. في هذه المساحة الدافية ومن هذا البيت الكبير خلونا نبلش الحكاية. ضيفتنا اليوم إعلامية ريادية وبدأت مشوارها بكثير من التحدي، تزامنت رحلتها الريادية بأزمات متتالية ومتلاحقة، بداية من جائحة كورونا إلى الحرب على غزة، وأخيرا الضائقة الاقتصادية اللي لمت في كل البلد. استطاعت رغم كل الظروف أن تتحدى هذا الواقع وتبقى صامدة في وقت كثير من الناس والشركات لم يستطع الصمود. ضيفتنا اليوم الإعلامية والريادية ميساء الشامي، مؤسسة ومديرة شركة المحطة بلس لحلول التسويقية، وأيضا الفائزة بجائزة التميز لسيدات الأعمال والحصول على المركز الثاني في ظل هاي الظروف. أهلا وسهلا ميساء.
3: أهلا فيك أحمد، شكرا على الاستضافة في ضيف الرأي، هذا شرف كتير كبير لإلي، وبتمنى أنه نعملهم حلقة تعطيهم شوية أمل ودافعية للعمل، بدليل أنه اليوم أنا تاني مرة بحل ضيفة معك في برنامج على شبكة مختلفة، ولكن يبقى دايما الموضوع واحد وهو شو بدنا نعمل لبعدين.
2: إذا بدنا نحكي شوي عن الأمل ميساء، والمساحة إليك اليوم، أنت بدك تعطينا أمل، تعطي هالشباب أمل، يا أما بدك تحبطينا، أنت حرة، هذا الموضوع برجع لي.
3: ما هو بقولك من رحم المعاناة تولد الأحلام، أو من رحم الألم يولد الأمل. فطبعا لا تخافش، الحلقة دا تكون نارية، دك تساعدني كمان أنها تكون نارية وتعطيني مساحة الأمان، لأنه أكيد ما وصلتش هون بسهولة يعني، ويمكن لو ما أخدتش الجائزة وصار هذا الحفل الرائع وهذا التقدير الجميل من منتدى سيدات الأعمال، اللي أنا عن جد بتشكرهم وبقولهم دايما كانوا بيقولوا أنه المرأة عدوة المرأة بسياقات مختلفة، بس اليوم اللي كرم المرأة هي المرأة، فاللي انتبه لنا وانتبه لمجهودنا كان منتدى سيدات الأعمال، اللي أنا اعتبرت الجائزة كانت زي طبطبة، يعني لقيت حدا طبطب علي قال لي أنا شفت تعبك خلال السنين اللي مرقت، أنا انتبهت أنه صمود رائدات الأعمال بكل هالظروف الصعبة هو شيء يستحق التقدير والثناء، فعملوا لنا جائزة، فأنا دا أقولهم شكرا، لأنه إحنا ما كناش ملاقيين حدا يحكي لنا شكرا يا أحمد، ولا كنا حتى ملاقيين حدا يفتح لنا طريق، كانت الطريق كلها عثرات وفي ناس اللي كانت تيجي تحط العثرات، بس ومع ذلك أنه أنت تنجح أنك تمرق عن كل هاي العواصف ولحاله بيعطيك أمل.
2: وهذا الإنجاز هو مش بس لميسا، أكيد هو لكل صبية فلسطينية،
3: صحيح،
2: لأنه كمان بعطينا الأمل. عشان نحكي عن هاي التجربة، عن هاي المساحة، نحكي عن هذا المشوار، صراحة نحكي عن مشوار مش قصير، مشوار طويل مش بمدته ولكن بالتحديات اللي كان موجود فيه. بداية من نابلس
3: حبيبتي. يعني نابلس
2: نابلس بتاني لك؟
3: والله بحبها، يعني بحبها وبقولهم فيها سحر بيخليك تحبها غصب عنها. بعتبر حالي انه انا بنتها الصغيره، بعتبرها زي دائما بزعل عليها صراحه. من سنه 2021 لما فتحت مشروعي كان في بالمحيط مجموعه من المستشارين والناس اللي بتفهم في عالم الاعمال اللي حكوا لي نابلس هلا مش مناسب تفتحي فيها مشروع، فكرتك كهب للسوشيال ميديا وصناع المحتوى اطلعي على رام الله، رام الله هناك فيها بيئة داعمة لهذا الموضوع. زعلت، بقولهم من إمتى نابلس بطلت هيك؟ فعليا نابلس خلال الفترة الماضية عانت من كتير من الحصارات والظروف الاقتصادية اللي أضعفتها اقتصاديا، بس أنا حسيت حالي أني أنا بدي أنتمي لهذا المكان، ولو كنت بنسبة 1% ممكن أثر وأغير في المعادلة، أنه لا نابلس بالبقى لها يكون فيها تخصصات حديثة مثل السوشيال ميديا وصناع المحتوى والمشاهير. وبفضل رب العالمين نجحت أنه أنا أسس وأجذب الأنظار لهذا المكان. دايما الناس بتسمعها اللي بيشتغلوا في قطاعنا بيقولوا الشمال ضعيف، بدنا نشوف شو ممكن نشتغل في الشمال، نشوف شو بدنا نعمل للنساء في الشمال. فأنا أوجدت المحطة، مع أنه اسم مشروع المحطة، أنا أوجدت المحطة اللي منها كانوا يوصلوا للنساء في الشمال، يوصلوا للمشاريع اللي في الشمال. إحنا ما يعني ما بننسى التاريخ الحافل لمدينة عريقة مثل مدينة نابلس، يعني هي كانت عاصمة فلسطين الاقتصادية. بس أنا ما بحب الشعارات، وهي كانت شعارات. إحنا اليوم شئنا أم أبينا الخليل تشكل ثقل اقتصادي أقوى من اللي إحنا قاعدين عم نشوفه. هل نابلس بطل فيها تجار؟ ما بعرف، غرفة التجارة والصناعة أدرى بتقدر تحكي عن هذا الموضوع، بس أنا اليوم مسجلة في غرفة التجارة والصناعة، وبعرف أنه في عنا أكثر من 5000 عضو فاعل في غرفة التجارة. طب وبقية التجار وين؟ هم ليه مش موجودين في قلب هاي المؤسسات؟ ليه ما في مؤسسة لهاي الأشياء؟ طيب ملتقى رجال الأعمال في نابلس بيعمل في نابلس وعنده مجهوداته في نابلس، بس مثلا ليش ما في فرع لمنتدى سيدات الأعمال في نابلس؟ علما بأنه لو بدك تيجي تشوف منتدى سيدات الأعمال في رام الله بتلاقي فيه كم من العائلات النابلسية للسيدات اللي منتميين فيه. فهون أنا كنت حسسته أنه هو تحدي، إنه أنا أرجع العقل النابلسي لمساره، لأنه في كتير قصص نجاح كتبها التاريخ للعائلات النابلسية المشهورة في التصنيع وفي التجارة، ولكن كنت أحس إنه في حدا قاصد إنه يخلي نابلس توصل لهذا يعني لهذا الحجم الضعيف. ليه حدا يجي يقول لي؟
2: يعني بدنا نرجع شوي، برجع لك لحد الانتفاضة الثانية، وكان فعلا كانت نابلس مستهدفة من الاحتلال تحديدا ومن بعض الأطراف بتهميش مدينة نابلس، وشفنا هذا التهميش على المستوى الاقتصادي ومستوى الاجتماعي يعني في لحظة ما. بس يعني نابلس كانت قادرة إنها يعني تنتفض
3: ولا تزال يعني. طبعا ولا تزال يعني صح، احنا لسه نابلس بتعاني من الحواجز كمدينة مثل بقية المدن، ولكن احنا من 2022 لسه لقبل ما اجي بيومين سكروا علينا الحواجز وبطلنا عارفين نتحرك. كمية الحواجز اللي كانت على نابلس اللي منعت انه انت تطلع تشتغل برا المدينة، انا كان في عندي زباين بكل المحافظات بعد الفترة اللي كان فيها عرين الأسود والكتائب اللي انتشرت بأكثر من محافظة، أنا صاروا صفر زبائن اللي برا المحافظات، بطلت أقدر أتحرك. إحنا قبل كنت توقف على الحاجز ساعتين وثلاثة بعدين تمرق، بس لما صاروا يشددوا أنت صرت بتوقف 5 ساعات وبالآخر بتلف وبترجع. وبتذكر سجلت أنا أكثر من فيديو عن حياتي على الحاجز وأنا ماسك اللابتوب وطالعة بدي أشتغل، بالآخر العميل اللي أنا طالعة عنده بدي لتصوير ولا لاجتماع تسويقي بطل يستناني، انه صار بده يصير في عنده شركه من جوا مدينته لحتى فعلا يكون في كفاءه اعلى. بس خليني اقول انه كمان اني انا بنت نابلسيه كان ميزه محطوطه بالسي في. انا حتى على يعني على الانستغرام كاتبة فلسطينية نابلسية، أحس أنه كلمة نابلسية بتعطيني مزايا، بتعزز دوري وفهمي في مجال التجارة وفي مجال التسويق. وفعلا كنت بس أربح أي صفقة بعملها يقولوا لي مين ده يقدر عن نابلسية، أقول لهم يعني ما يعني تعوا نرجع لقواعدنا سليمة، وأنه النابلسي تاجر شاطر. فمن هون أنا رحت ل حتى أفهم أكتر السوق وأشتغل أكتر في مجال التسويق، لأنه بدك تيجي تقول لي ما أنت إعلامية، هلأ أنت عرفتني في بداية البرنامج الإعلامية ميساء الشامي، كيف اشتغلت بالتجارة؟ شو تحليلك؟
2: نابلسية؟
3: بس هي مية أهل نابلس، كل بشربها بصير تاجر، بصير بعرف يبيع.
2: عجبتني مية أهل نابلس.
3: إحنا معروفين بعيون المي، معقول؟ تعال أمرق واشرب من مي، ما بتسمعهوش وهم بيكونوا من باب المزاح يقولوا ميتها وهواها وناسها، هي هيك.
2: هيك دهلنا باللهجة النابلسية.
3: بس أنا لا أتقنها جيدا.
2: مع إنه أنا بحسك يعني أنت بتستمتعي وأنت موجودة بالسوق بالبلد القديمة بالخان بحارة الياسمين بدوار في الساعة. وأنا كنت أشوفك وأنت بتشتغلي هناك وأنت عمالك بتنتجي هناك، كنت بحسك بنت البلد.
3: صح، وهذا خلينا أقولها كانت قاعدة بالنسبة لإلي، إنه إذا أنا ما نجحت في قلب مدينتي الصغيرة ومن ثم في وطني الكبير لن أنجح في الخارج، وأنا عيوني كانت للعالمية. أنا اليوم زي ما كان في عندي تحدي أنه أنا أرجع أقول أنه لا، المشاريع الناشئة بمدينة نابلس تنجح، وأنه الظروف اللي موجودة في كل فلسطين هي واحدة، وبكفي أنه إحنا قاعدين عم نقسمها مناطق ونقول الشغل برام الله أحسن، لا بالخليل أحسن، لا بجين أحسن. لأن اليوم من التجارب اللي عم بشوفها لمجموعة كتير كبيرة من الصبايا، إحنا اليوم في عنا إنفلونسرز كتير شاطرين بمجال التسويق والبيع والشراء بقلقيلية، وموجودين بطول كرم، وموجودين بسلفيت وبطوباس. فهذا الناتج اللي طلع من التكنولوجيا، التكنولوجيا اللي سمحت من خلال الموبايل انه انت يصير في عندك تواصل مع كل الناس اللي موجودة في محيطك، فهي اعطت مساحات انه احنا نخرج من المناطقية، واذا انت كنت شاطر وبتعرف تبيع وتشتري
4: تاخذ
3: مساحتك. فمن هون انتقلت للسوق العربي. ده أنا لما طلعت بدي
2: أنا
3: أشتغل.
2: قبل ما ننط على الصندوق على
3: الصندوق العربي،
2: السوق العربي وكلها صناديق
3: طبعا،
2: يعني يحمي هالبلد من الصناديق. دخلناش في الحيط في هذا الموضوع مع الناس.
3: أنا قلت لك أعطيني ضبط طول الحديث.
2: في موضوع بداية كشغلك، أنت ما بدأتي بشغل خاص بداية، أنت كان لك تجارب وتجارب جميلة وناجحة صراحة، يعني سواء بالنجاح وبالإعلام الحر، بعدين أخذت قرار أنه تبلشي شغلك الخاص. ليش؟
3: لأنه ما كان في فرص عادلة في السوق، ولا يزال طبعا. يعني إحنا اليوم لما منقول حسب مركز الإحصاء المركزي أنه لسنة 2025 سجل أكثر من 900,000 حالة عاطلة عن العمل. نسبة البطالة عندنا في البلد هي بحوالي 900,000 من 4 مليون اللي إحنا حكينا عنهم. طب هدول ليش هم عاطلين عن العمل؟ بسبب ظروف الحرب، لأنه إحنا كنا بنعتمد على الوظيفة، وإحنا بلد صغير. يعني قد ما كبرت، والواحد لما كمان صار بتطلع على الدول الأخرى وبشوف قديش بلدنا صغير من ناحية فرص العمل، لأنه كنا إحنا مندور على الوظيفة. طيب واحدة خريجة إعلام وسكر التلفزيون اللي بتشتغل فيه، كم وسيلة إعلام عنا اليوم قادرة تستقبل خريجي الإعلام وقادرة تعطيهم رواتب يا أحمد؟
2: يعني واليوم احنا بنحكي انه في قطاع الاعلام هم من اكثر القطاعات فيها عاطلين عن العمل.
3: صحيح، ولانه كمان هذا القطاع عم يهاجم من عالم السوشيال ميديا. يعني التلفزيون اللي انا كنت بشتغل فيه، سبب اغلاقهم للبث الفضائي وتقليل عدد الموظفين هو هروب المعلن من الاعلان على الاعلام التقليدي، وصاروا يروحوا يشتغلوا على السوشيال ميديا. فبالتالي وين مصادر الدخل اللي اليوم قاعده عم تيجي لوسائل الاعلام، وما في عندك منظومه تدفع لوسائل الاعلام عشان تحافظ على وجودها الا بعض الشبكات الاعلاميه اللي في وراها ناس مأمنة فيها. اليوم لو أصحاب رايا أفهم مش مأمنين فيها وبدورها الإعلامي، شو بده يخليهم اليوم متمسكين أنهم يكون في عندهم إعلام؟ هل بيجيب لهم الربح الفظيع اللي هم يضلوا متمسكين فيه؟ أنا متأكدة لا، بدون ما أفوت ولا على أي قائمة مالية، ولكن في فكرة. فأنا بسنة 2021 لما شعرت أنه أنا وأكثر من 50 موظف بدنا نخسر فرصة العمل تبعتنا، بس إحنا 50 لو بدنا نتوزع على وسائل الإعلام اللي موجودة في البلد مش حيستقبلونا كلنا، حيضل فينا حدا عاطل عن العمل. هناك أنا كنت مشبعة بقصص النجاح اللي كنت بسمعها في برنامجي. أنا 6 سنين مذيعة في برنامج صباحي، كل يوم بستقبل من 4 لـ5 قصص نجاح من أكبر شخصيات يعني ثرية في البلد، لأصغر قصة نجاح حدا عمل جاتو باعه. أقول طب كلهم بلشوا، أنا إمتى بدي أبلش؟ حرفيا من ناس قعدت قدامي في الأستوديو، وما بدي أحصر بالذكر لأنه أنا استضفت كل رجال الأعمال، الأسماء الكبيرة اللي موجودة في البلد كانوا ضيوف في برنامج النجاح، وأسألهم كيف بدأت. اللي يقول لي بلش يبيع سكاكر بواب واليوم قاعد ببيع عقارات ومجمعات تجارية، اللي بلش بوظيفة صغيرة سكرتارية واليوم عنده شركة توظيف، طب وأنا أمتى دي بلش دوري؟ حسيت بهديك اللحظة أني أنا في طاقة تبعت أنه أنا أفتح مشروع. ما كنت بعرف حالي أني أنا خبيرة في الإدارة ولا بقراءة القوائم المالية، بس كنت في عندي إحساس أني أنا بنفع أكون مديرة، أنا بنفع أكون صاحبة شركة، وإني مش بس أكون بشغل حالي، وأكون بشغل معي كمان مجموعة من الشباب والصبايا. أول ما فتحت المحطة كانت الفكرة إنه هي تكون تشبيك لفريلانسرز، بعدين إجا عندي مخ البزنس، لا هاي بنفعش، صار في حوالي مجموعة من المستشارين ودائما قالوا ما خاب من استشار انه لا ميسا اعمليها بإطار شركة وعندك موظفين وهدول الموظفين يكون في لهم مهمات ووقت وراتبه. والحمد لله كان في إقبال، يعني أنا رحت على عالم السوشيال ميديا والناس إجت لي صارت تطلب مني أشياء ما كنتش بعرف أني أنا بقدر أقدمها، مثل اعملي لنا خطط، اعملي لنا استشارات. وشوي مع شوي اشتغل الحس النابلسي وصرت أنا فاهمة للسوق، أنا عارفة بالكاستمر بيهيفير، يعني عارفة بسلوك المستهلك. وهذا الشيء على فكرة درسونا إياه بكلية الإعلام، يعني اللي ما الناس بتعرفه أنه كلية الإعلام مش بس بتعلم الطالب كيف يكتب الخبر، هي بتعلمنا كل أشكال الاتصال، سواء كان اتصال لأجل الدعاية، اتصال لأجل التوعية، اتصال الجماهيري.
2: أنت وظفتي، أنت وصلت في مكان وظفتي كل هاي المهارات في اتجاه معين لخدمة هذا المشروع اللي هي المحطة، المحطة بلس.
3: مليون بالمئة.
2: 2021 قلت يا الله 2023 أو لسه الكورونا، جائحة كورونا.
3: لا أنا من المستفيدين من جائحة كورونا.
2: احكي لنا كيف. أنا بحب الناس اللي بتحول التحديات
3: طبعا
2: لفرص صراحة.
3: طبعا التجارة الإلكترونية بكل العالم أو التجارة الرقمية إنجاز التعبير هي وجدت مساحة أكبر بعد كورونا، يعني الناس صارت أكتر بتروح بتعلن من خلال السوشيال ميديا والمشاهير. أساسا معظم المشاهير اللي موجودة عندك اليوم في البلد بلا ذكر أسماء، التقدير لهم كلياتهم، اللي طلعهم وأبوا على وجه الدنيا هي أعدادهم بكورونا والحجر والفيديوهات اللي صاروا بيعملوها، وصار في عندهم ملايين من المشاهدات لأنه هذا كان سلوكه. على فكرة المحللين درسوه بكل العالم، يعني هاي ثورة الانفلونسرز مش بس بفلسطين نجت بعد 2020، هي صارت عالمية. تمام، فبالتالي الناس صارت بتبيع وبتشتري، يعني صار صاحب المحل اللي موجود على الدوار محتاج يكون في عنده صفحة، ما بطلت الناس تنزل عنده على الدوار، فهذا خلق عنا مجال لفرص العمل. فصار طبقة هذا اللي عمره ما مسك تليفون سمارت، لا بيعرف يفتح صفحة ولا بيعرف يمول ولا بيعرف يصور، فقام صار مضطر لنا، فهذا صار مجال عمل لنا. بس امتى احنا صار الموضوع فيه تحديات؟ لما واقعنا السياسي اللي هو مليء بالشهداء ومليء بالإضراب ومليء بالحداد. أنا مرة كتبت على الفيسبوك أنه من سنة 2021 وكتبته بال 2025 أنا عملت تصاميم حداد وملتزمون في الإضراب ومتضامنون مع غزة ومتضامنون مع المحافظات الفلسطينية أكثر ما عملت حملات سيل وتهني أو تبريك في بداية ونهاية السنة.
2: يعني هذا بدل على صعوبة المرحلة اللي مرت فيها المحطة في بداية، يعني في هذا المشروع. ومناش تنسى أنه تحديداً الشمال نابلس والكرم وجزء من طباس كانت فيها هجمات عسكرية ويعني شهداء وحداد وإغلاق.
3: صحيح.
2: وكملت في حرب غزة.
3: أكبر أزمة، وعن جد بقولها، أكبر أزمة بتواجه ريادي الأعمال بفلسطين هي الإحباط. أنت بتمشي بالشارع محبط، الطاقة اللي انت بتشوفها في السوشيال ميديا هي طاقة احباط، السوق هو احباط، انك انت بتعمل حملات تسويق بتوصل لمئات الالاف من الناس بس ما حدش بيشتري، هي احباط. انه اليوم حتى كمان انه انت شايف في ناس بتحقق ارباح عالية وبتكبر بشغلها وفي مشاريع بتكبر بطريقة سريعة جدا وملفتة للانتباه، وانت قاعد عم تمشي خطوة خطوة، هي احباط. انه انت شايف البلد ما فيها منظومة تراقب لا اسعار الخدمات ولا اسعار السلع ولا حتى كمان تنظيم للقطاعات. خلينا اقول انه معظم القطاعات ما فيش فيها تنظيم، بس لو انا بدي اجي على قطاعنا اللي هو قطاع التصوير، قطاع الاعلانات، قطاع التسويق، قطاع المشاهير والإعلانات تبعتهم، ما فيها ضبط، فأنت تحبط. كل الأشياء اللي أنت بتكون قاعد عم بتشوفها بتصير قدامك بتعطيك هاي الطاقة. ولما بتشوف كمان البلدان الثانية، أقرب بلد اللي هي الأردن، شوف قديش في عندهم رقابة على التجارة الرقمية.
2: نعم.
3: وهذا بيخلي أنه في مجال للشاطر يتنافس. بس إحنا اليوم كل واحد مسك تليفون بثلاث كاميرات صار شركة سوشيال ميديا.
2: طالما فتحت هذا الموضوع وبدك تسمحي لي هون بدي
3: أنا اللي بسمح
2: لك صدقا نفتح يعني هذا الباب ويمكن مش كتير ناس بتفتحه. الناس يمكن بتحمل هم إنه تحكي عن الانفلونسر واليوم شركات في البلد وشركات ناشئة في البلد وشركات أكبر من ناشئة كمان متضررة من هذا القطاع اللي يعني بين قوسين هذا التسويق اللي احنا بنشوفه بطريقة صراحة أولا بتشبهناش وثانيا مش حقيقي. يعني أنا شخصيا واحد من الناس بعرف أنه لما سين من الناس واحدة انفلونسر أو واحدة انفلونسر بتعمل لمنتج اليوم على سبيل المثال الكعكة مش تاني حدا بصنع كعك ومعمول اليوم هذا أزكى معمول تاني يوم هذا أزكى معمول تالت يوم هذا أزكى معمول في إعلان لستوري بيكون موجود ومصاري قديش هذا أثر عليكم؟
3: سوق السوشيال ميديا بفلسطين يعيش بفوضى. احنا اليوم بنشتغل بفوضى عارمة ما في حدا بينظمها ما في حدا بيراقب عليها. وانا عندي عتب على شقين المعلن والمستهلك. ما هو يعني اللي دفع لهذا الانفلونسر هو المعلن هو مش شايف والمستهلك اللي عم بينجح هذا الاعلان وقاعد عم بيشتري من وراء هذا الإعلان هو مش شايف وهالعتب عليهم هم التنين. هاي الفوضى اللي إحنا عايشينها خلتني بقراءة صغيرة أشوف إنه المستهلك الفلسطيني طلع بسيط. إحنا مش مستهلك معقد عادي منرد على أي حدا. هلأ أجي أقولك اشتري هاي الكاسة بترد علي بتشتريها لأنه سعرها قليل. حتى والله في مرات ببيعوهم أشياء غالية وبتمرق. أنا على يدي في حملة عملت مع إحدى المشاهير اندفع للمشهور أكثر من 20,000 شيكل لإعلان مدته 24 ساعة
2: مقصود فيه ستوري
3: اللي هو الستوري قعد 24 ساعة. هذا الانفلونسر إجا صور هاي المنتجات وكان في كمية طلب مع إنه المنتج كان غالي. طب باجي بقول هدول نفسهم الناس ما كانوش شايفين الإعلان الحقيقي اللي إحنا كنا قاعدين عم نشتغله للمنتج نفسه وإحنا عم نصوره منصور الخطوات تبعونا. لا كانوا شايفين بس لما إجا هذا الإنفلونسر هم بدهم يكونوا زيه هم بيحبوه لهذا الإنفلونسر تمام فقاموا اشتروه واشتروا البضاعة تبعته. هذا اليوم خلى كمان مجموعة من العلامات التجارية الفلسطينية تنجح وتحقق مئات الآلاف من الشواكل يوميا بسبب أنه الناس بدها تعيش الموديل هاي اللي عم تعرض لهم هذا المنتج.
2: يعني عملية تشبيه يعني سوري بس الناس تمام يكون في والشخص النموذج على سبيل المثال
3: طبعا.
2: بس هو هل الانفلونسر هو شخص نموذج
3: يعني طبعا. واليوم أشطر انفلونسر اللي عمل برودكت وباعه لأنه هو شاف أثره هو شاف أثره على الإعلانات اللي بيعملها للتجار ولأصحاب العلامات التجارية التانية فقال ليه ما استفدتش أنا فقام هو راح عمل المنتج لإله وشاف هاي كمية البيع. أنا في مرة كنت بسأل حالي أنه يعني معقول المستهلك الفلسطيني يترك البراند العالمي اللي معمول عليه كتير دراسات ويشتري منتج ما عليهوش ليبل؟ لا أنا مع المراقبة اكتشفت أنه هو بوثق فيه الانفلونسر اللي قاعد عم ببيع المنتج وبقول له أنا جربته إذا جربته هيك رح تصير بشرتك إذا جربتيه هيك رح تصير ملمس شعرك إذا جربتيه هيك رح تنحف بغض النظر خلف الكواليس شو بصير. معظمهم بمسحوا المنتج بعد ما يخلصوا الإعلان ومعظمهم بيشتروا من براندات تانية. هلأ احنا لانه ما في عنا مصداقية عالية بعالم الاعلانات على السوشيال ميديا وسوري اللي بده يزعل مني يزعل انا في عندي ارقام لهذا الموضوع. انا في عندي ارقام لمنتجات بتكلفتها 20 شيكل بتنباع ب 120 شيكل. فبالتالي انا اليوم لما باجي بتطلع على هاي الاعلانات وبشوفها كيف بتنجح وبشوف قديش في كمية شباب وصبايا شباب وصبايا. الموضوع ليس حصرا على الصبايا لانه هلا حيجي واحد يقول ما انتوا البنات صغار عقل. لا
2: سوري استبقتي الموضوع.
3: لا سوري انا شايفة كمان شباب صغار عقل وبيشتروا اشياء بيشتروا بلوزة مخرز عليها كم من شغلة لنادي معين لإلهم ولا موجود. هي عقلية بشرية وحدة في اختلافات بالاهتمامات بين الشباب والصبايا أكيد تمام. بس لا كله بيشتري، وعالم السوشيال ميديا والتجارة الرقمية عنا بفلسطين عم بتحقق أرقام مهولة مقارنة بالتعداد السكاني اللي موجود عنا.
2: يعني إنه إحنا مجتمعنا مش كتير مع موضوع التجارة الإلكترونية، مش مزبوط، بالعكس مجتمعنا هو مجتمع مستهلك من خلال التجارة الإلكترونية.
3: يس، واللي ده أحكي لك يا كمان إنه مثلا أنا اليوم بشوف على السوشيال ميديا أكتر القطاعات اللي عم بنباع وبنشر فيها هي قطاع الكوزمتكس والإكسسوارات والملابس. هلأ كمان مرة في عنا ناس بتشتري، وبنفس الوقت إحنا كمان منعاني من ضعف القوة الشرائية عند أتاني. يعني أنا اللي بشتغل من 2021 لليوم، لعند 2023 اللي هي بداية الحرب كان في مستوى معين من البيع والشراء، وهلأ بين 23 و26 نزل، يعني نزل حجم البيع والشراء بمقدار موظفين الحكومة. خلينا نقول يعني شوف انت احسبها كم موظف حكومة عندنا قديش هو
2: فقد 40% من راتبه،
3: فبالتالي احنا فقدنا كمان 40% من القدرة الشرائية الموجودة في السوق
2: طبيعي.
3: بس ضل 60% اللي موجودين من مين بيشتروا؟ من اللي موجود اعلانه على السوشيال ميديا. فهمت علي؟
2: واو.
3: يعني هي صفة الفكرة، انت موجود على السوشيال ميديا، عم تعلن على السوشيال ميديا، حاطت جنبك كمان مجموعة من هدول صناع المحتوى والمؤثرين والبلوجرز بتبيع. اذا انت ما كنتش موجود معهم ما بتبيع، لانه كمان نسبة الناس اللي صارت بتنزل على الشوارع قليلة طالما كل شيء بيجي لعندك.
2: صحيح. يعني وانت تحكي عن موضوع الانفلونسر والشركات التسويق، قديش بفرق من ناحية مجهود وتعب وتحضيرات ما بين شركة بدها تعمل المحطة على سبيل المثال، بدها تعمل هذا الترويج لمنتج معين، مقابل بيجي انفلونسر أو تيجي انفلونسر بستوري بتنزله في دقائق؟
3: شو أنا ما عندي مشكلة مع الانفلونسرز، أنا عندي مشكلة بتقدير أتعاب الانفلونسرز عندنا في البلد. في بلدان تانية في تسعيرة على كل 100,000 متابع، في رقم مقطوع مفصول بيتاخد، ففي نظام. مثلا بتطلع على سوق عربي مثل السعودية ممنوع تتعاقد مع انفلونسر إلا ما يكون في عنده رخصة، هو يكون مرخص من الدولة، معروف شو محتواه، معروف هو كيف بحكي، شو المحتوى تبعه، بناء عليه بياخذ الرخصة، بناء على انه كمان بيدفع ضريبة، بناء على انه
2: هذا في السعودية،
3: هذا في السعودية تمام. وممنوع تتعاقد معه الا من خلال شركة وسيطة اللي هي شركات التسويق الرقمي. طلع هم كم حدا حفظوا حقوقه ووجوده في السوق، عندنا هون حارة تكون من ايده إله.
2: بالأردن الجديد صار فيه
3: كمان، بالأردن مش من الجديد إلهم شيء 3-4 سنين بهذا الموضوع،
2: صار يطلب رسوم زي الترخيص سنوية.
3: يس، ولأن هم كانوا من قبل كمان بيدفعوا ضريبة، وحتى كمان في الأردن عندهم تسعيرة لكل 100,000 متابع 100 دينار مثلا، الرقم مش حعلن عنه على الهوى لأنه مش دقيق. أنا إلي سنة ونص ماخذة آخر تسعيرة من الأردن، بس أنا وقتها قلت له ول أنت عندك مليون وبسأل قدك تأخذك، عنا بالبلد 500,000 بيكون في عنده وبتأخذ ضعف الرقم تبعك. قال لي ما هي هاي التسعيرة، يعني هذا شيء نحط له نظام. فإحنا هون ما في نظام، يعني إحنا في عنا إنفلونسر بتأخذ 6,000 دولار على الإعلان، وإنفلونسر تانية بتأخذ 1,000 دولار على الإعلان، مع أنه ممكن يكون الرقم متقارب بيناتهم، هلا كل واحد وشطارته قداش هو قدر يقنع المعلن بكفاءته أنه الناس بترد عليه وأنه هو رح ينجح له حملته الإعلانية.
2: ذكرتيني مرة في قصة صارت

0: دولار يعني
1: حتى ولو موضوع التوعية.
0: فأنا صفنت. إحنا بالنسبة لنا كان في الجمعية 2000 دولار هذول مبلغ مش بسيط.
1: كان راتب يعني 3 موظفين.
0: يعني إحنا منحفل لنلم المبلغ هذا. وبالتالي أنا كنت مفكر إنه بتقول خلاص تمام يعني إنه فترة المبلغ خيالي بالنسبة لنا. لسه بنحكي إحنا 2000 دولار اليوم تحكي أنت عن 20,000. طب ليه ما ميساء الشامي راحت لموضوع الانفلونسر وتركت كل موضوع الماركتينج ده؟ ليش هالغلبة؟
1: بعرفش أكون بتأصوع على السوشيال ميديا عشان يصير في عندي عدد متابعين. يعني المحتوى اللي أنا بقدمه محتوى راكز إلى حد ما. فعشان هيك أنا إلي 5 سنين بحاول أبني أكاونت ولهلأ عندي 60,000 متابع. بس كمان مرة عشان ما حدا يزعل مني لأنه أكيد الأثير مسموع وأنا متأكدة من أنه في رسائل رح توصل. في ناس بنت عندها عدد من المتابعين برقي وبمحتوى هادف.
0: صحيح.
1: وفي ناس اللي صار عندها أرقام مهولة لأنه كمان محتواها كان خارج عن المألوف. هلأ أنا اليوم بقول أنه لا، أنا محتواي راكز ومحتواي بيستهدف فئة عمرية وحتى عقلية، مش بالضرورة عمر، وفئة عقلية بتطلع على محتوى أنه أنا دي أستفيد. إذا فتحت ستوري عند ميسا لازم يكون في إشي مفيد. فأنا بعيدة شوي عن الستوري اللي بينبنى فيه الحسابات بأرقام كتير سريعة. واليوم كمان المعلن يا أحمد، كمان مرة أنا عندي كتير عتب على المعلن، بيجوا بتطلعوا أوكي ميسا أنت عندك 60,000، ما بنفعش نعلن معك، لازم يكون في عندك 300,000-400,000-500,000 عشان نكون نعلن معك. وحتى في مرة
0: بغض النظر من وين هذول المتابعين،
1: طبعاً.
0: يعني أنا صراحة في يعني إحدى المرات مع أحد الأصدقاء كانوا بيعملوا يعني تقريبا مسح لبعض الحسابات الكبيرة في البلد لبعض المؤثرين بين قوسين، واسمحي لي فيها بين قوسين هاي. فإحدى الصفحات أو الأكاونتات كان تقريبا 70% منه برا البلد وجزء منه 40% ماليزيا أعتقد كان شيء زي هيك. فأنا طب شو بدي أعلن؟ أنا بدي أبيع إشي في منتجي بفلسطين وعندي 70% من المتابعين تبعوني من برا البلد، وإذا كان عندي 100,000 يعني أنا عندي يدوب 30,000 جوا البلد إذا كان كلهم مش فيك.
1: طب حتى لو كان الأكاونت عليه 1,000,000 وهدول 1,000,000 حقيقيين مش مزورين، إحصائيات من متى أنه فقط 10% من المتابعين الحقيقيين هم من يتفاعلون مع المحتوى اليومي على السوشيال ميديا. هلأ هو منيح هي عندها 1,000,000 ففي 100,000 بيتفاعلوا معها، ففي فرق بين أنا في عندي 60,000 ففي 6,000 حيكونوا بيتفاعلوا معي. فهاي 10% هي فقط المجانية الوحيدة التي تمنح من متى، هاي إحصائيات منهم. بدك أكتر من 10% عزيز بدك تدفع، فهم ما بيدفعوا. فبالتالي أنه هي لو عندها 1,000,000 فقط 10% من متابعينها لهاي الانفلونسر أو لهذا الانفلونسر هم من سيشاهدون إعلانك. بعلم المبيعات وبما أني أنا يعني عم بدرس علم المبيعات وعلم التسويق، إذا هي عندها 10% شافوا الإعلان ففقط 20% منهم هو اللي رح يشتروا. هذا علم المبيعات بتقول أنه إذا أنت عرضت مجموعة من الناس لإعلان معين فنسبة إغلاق العملية الشرائية تتراوح من 10-20%. هذا 20% إذا كان إعلانك خارق ومنتجك فيش منه وسعره مناسب وأنا معي مصاري أشتري. ما هدول 4 لازم يكونوا. في مرات يعني اللي بتصير عنا بفلسطين بيكون في عندك 3 هدول تمام، بس للأسف
0: منتج
1: الشعب
0: منتج منيح إعلان جيد وكل شيء تمام
1: وسعر مناسب بس معيش مصاري. أنا حتى 10 شيكل اليوم مش قادر إني أنا أكون بشتري فيها. فبالتالي أصبح إنه هاي لعبة الأرقام هي لعبة نفسية، إنه أنا والله أعلنت عند أكبر أكاونت موجود في البلد وفي ناس كتير عندهم 1,000,000 بفلسطين ولكن هم مش حقيقيين. وفقط الناس اللي يعني فعلا اللي عندهم أعداد حقيقية لا يتجاوز 5-6 وهدول فعلا الإعلانات معهم من أنجح الإعلانات يا أحمد. وأنا برجع بقول لك أنا شفت بعيوني أرقام لفعلا مشاهير لما بينزلوا إعلان اللي بضاعة بتصير سولد أوت. لا ومعهم حق. معهم حق يكونوا معتزين في الأكاونت تبعهم. وفي منهم ناس أنا يعني برفع لهم القبعة وإن كنت أنا ما بشتغل معهم. يعني إحنا اليوم بإطار عملنا ما بنشتغل مع كل المشاهير اللي موجودين في البلد، لأنه كمان طبيعة المعلن اللي إحنا كمان بنستهدفه هو المعلن اللي بده

0: يبني براند ويشتغل بخطوات
1: استبا يعني طالع شوي شوي في بناء
0: مليون بالمية. في عنا شركات كبيرة وهدول بنشتغل فيهم مع مشاهير, بس الفكرة المجازية انه في كتير مشاهير بالبلد, عشان تعرف فلسطين على صغرها ولكن فيها
1: صحيح.
0: الكثير من المشاهير انا اشتغلت مع ناس منهم, فعلا كنت أنبسط على العقل اللي موجود عندهم, لأنه هم بنوا الأكاونتات تبعتهم بذكاء, كان في عندهم خطة, كان في عندهم محتوى وفي عندهم بزنس. بس في ناس تانية لا, يعني في ناس تانية أنا كنت أستغرب, يالله هدول كيف جايبينهم يعبروا عن
1: لا محتوى براند ولا خطة ولا بزنس,
0: ويعني ونص محتوى بتهبل وبعمل مقالب في أصحابه وبيحكي مصطلحات نابية. طب من إمتى يعني
1: شو بدي يقدم لي هذا؟
0: من إمتى هدول صاروا هم يعني الوجه الإعلاني؟ يعني أنا بتذكر بزمانات يعني باليوم الواحد على كم أفنت كنت تنعزم يا أحمد؟
1: أه والله كان كل يوم في دعوة هون دعوة هون,
0: كون مش ملحقين. يعني اللي كان يشتغل في الإعلام هو كان من يدعى ليحضر الفعاليات ويحضر الافتتاحات وكذا, وتطلع وتروح وتقدم أخبار وتصور وكذا. اليوم هذا الدور صار ملغي إلا من رحم ربي, يعني إلا من يعني بقي يحترم دور الإعلام. وأنا أكثر من مرة أقدم خطة أقول اسمع إذا بدنا نجيب إنفلونسر ممكن تأخذ 6000, بينما إحنا ممكن نجيب مثلا التلفزيون الفلاني ممكن يأخذ 1000 على التقرير, ممكن يأخذ 500 على نشر في موقع كذا. أبصر شو يروح المعلن يغيب, يرجع يقول لي لا خلص خلينا مع معني أكون جايبت له بالمبلغ أكتر
1: عدد من المحطات والشركات. يعني إحنا كمان عشان نحكي شوي مع الشباب, بدناش ننسى كمان انه الشباب اليوم بتطلعوا على مستقبل, وانا شايف انه الجيل الجديد يمكن من خلال كمان الاحتكاك فيهم في بعض القضايا سواء في الجامعة او طلاب الجامعة, بشوف انه عندهم توجهات نحو البزنس او الشغل الحر
0: خاص.
1: والشغل الخاص, وانا شايف انه هذا اشي لطيف, يعني انه في تغيير على مستوى بنية الشباب اليوم بالتوجه مش للوظيفة. يعني كان زمان الشاب يحلم بالوظيفة, اليوم الشاب يحلم في مشروع.
0: ما هو شايف الوظيفة فيش فيها راتب,
1: فقديش ممكن انه في ظل الموجود اليوم في ظل الوضع الاقتصادي تبعنا ووضع البلد, وانا دائما بقول انه اللي بده يبني مشروع في البلد يبني على اساس الريسك الموجود. وبالتالي البلد أصلا طول عمرها بدها تكون في أزمات, يعني فإحنا متعودين, بس هل في فرصة لنجاح مشاريع شباب؟
0: شوف أنا بقول أنه التجارة الرقمية أو التجارة الإلكترونية لم تفشل في البلد لأنها لم تبنى بعد. يعني إحنا لسه ما بنينا التجارة الرقمية والإلكترونية بالإطار اللي أنا شايفة في الدول العربية, وما رحت شاقرن لسه في الدول الأجنبية كيف عملت خطوات فيه. فدائما كان يقول المستثمر بأنه السوق الفلسطيني أرض خصبة للاستثمار, وأنا أقول يا الله هدول شو بيتهيأ لهم, هاي أرض حروب. بس لما أنا صرت صاحبة مشروع عرفت أنه هي فعلا أرض خصبة للاستثمار. من أي ناحية؟ من ناحية أنه اليوم أنت في عندك سوق دائما يحتاج للبناء, هو دائما يعني أنت أولا ما في إيد أجنبية بتنافسك فيه, وهذا بالأسواق العربية موجود, ممكن الأجنبي يأخذ مكانك. أنت اليوم بسوق مغلق, هذا السوق ما في أجنبي جاي عليه, فبالتالي هاي فرصتك من وين في تخصص جديد أنت تكون اللي موجود فيه, ما حيروحوا يجيبوا الكفاءات الأجنبية. فإذا اليوم في فرصة للشباب الفلسطيني هو للمهن الجديدة, لأنه ما في حدا أجنبي يجي يشتغلها غيرك, فأنت لازم تتعلم وتكون موجود فيها. زائد أنه اليوم الحياة الرقمية أعطتنا فرصة أنه إحنا نتطلع على التجارب اللي موجودة في العالم المحيط ونقدر أنه إحنا ننقلها, وكمان أعطتك فرصة أنه أنت تكون بتشتغل برا البلد وانت قاعد جوا البلد. وهذا يعني خلينا نقول الشيء الاساسي اللي صار معي وانقذني اني انا اضلني صاحبة شركة في هاي البلد, والا كان الإحباط أكلني ووصل للاكتئاب. وانت
1: تقارني ميساء بين السوق الفلسطيني وشوي السوق العربي، بحب سريعا نحكي عن تجربتك سواء بالرياض أو يعني في المنطقة العربية.
0: هذا اللي بدي أحكي لك إياه، أنه أنا اليوم لما تعثر السوق الفلسطيني وهو لا يزال متعثر، والسبب هو أنه ما في قدرة شرائية بين إيدين الناس، يعني لو شو ما عملت الناس ما معها تشتري، وبالتالي العجلة تبعت الاقتصاد واقفة لأنه ما في قوة شرائية. فهون أنا انتبهت أنه أنا لازم أروح لسوق في عنده قدرة شرائية، وهاي يعني هاي التجربة عملت عندي فائدتين. الفائدة الأولى، أنا طلعت من الفاميلي بيزنس والشركات العائلية اللي إحنا بنشتغل فيها بالبلد، وشفت نموذج آخر للعمل والإيميلات وتحقيق التارجت والصفقات في الأسواق الكبيرة. يعني اليوم قلت كل فلسطين 4 مليون، خلينا نقول اللي هي الضفة أعتقد أنك أنت عديتهم. أنا لما اليوم بعمل إعلان في الرياض أنا بخاطب 5 مليون، تمام، يعني وهي مدينة. تمام، مش بحكي عن كل المملكة. فكان في فرق في التجربة، هذا الفرق في التجربة أعطاني مساحة أني أنا أطلع كل الطاقات اللي موجودة عندي. بنفس الوقت لو ما في انترنت وتكنولوجيا وعمل عن بعد، كان أنا كيف بدي أكون بشتغل أنا و14 شاب وصبية وإحنا قاعدين في نابلس؟ ولو أنا طلعت على الرياض وكان اسمي هاجرت، كان لم أكن قصة أنا اليوم قاعدة معك بضفت الراية، لأنه كان أنا هربت من الأزمة. صحيح. لا، أنا ضليتني قاعدة وواجهتها، ودائما كان في إشي بيضله هيك يخطر في بالي بكل مرة بطلع على الطيارة. أنا كنت بسافر كل شهرين مرة، أضلني أطلع أقول يا الله، أطلع من الطيارة وأشوف الضواء وأشوف الدنيا قديش كبيرة، وظلني أتذكر كلمة تميم برغوثي، أضاقت علينا وحدنا. يعني طلع قديش البلاد كبيرة، قديش الأرض كبيرة، أضاقت علينا وحدنا. ليه جايين هم بيقاتلونا على هال27,000 كيلومتر مربع ولا مكعب؟
1: مربع
0: صح، ما الواحد هيك من وهلة الهواء. ليه قاعدين بيقاتلونا عليها؟ يعني بنفس الوقت كل ما أطلع وأشوف في ناس متمسكة في بلدها، يعني تيجي أنت تشوف بالبلاد العربية كيف كل واحد منتمي للمكان اللي هو موجود لإله وبحاول يبنيه، فأقول حرام فلسطين إنه ما نكونش إحنا متمسكين فيها. الناس ممكن تفكرها مثالية وطلع أبيعها على الهوى، لا على فكرة، يعني أنا لو مش الإشي عن جد مأمنة فيه، كان أنا من 2024 بدل ما أوقع على اتفاقية لأني أشتغل أنا والشركة، كان أنا سوقت لهم نفسي إني أنا أكون موظفة عندهم، ويمكن كنت أوفر لهم إنه يكونوا بيشتغلوا. تمام، بس الشيء اللي اليوم بقدر أحكي للشباب، عن جد نبل الفكرة. كل ما كانت الفكرة نبيلة، كل ما كانت مشاعرك صادقة، كل ما ربنا يسر لك إنه هي يكون فيها نجاح أكتر. ودائما كنت أقول المركب اللي ما في لله بغرق، فهاي كلمات كنا نسمعها من ستاتنا ونفكرها إنه هي مجرد كلمات، لا، هي لها الأثر والواقع الحقيقية. ربي يكون لسه في معنى وقت أختم لك
1: بدي تختميل، وبدي يعني رسالة للشباب الموجودين معك بالمحطة. وأنا دائما بعرف قديش علاقتك الجميلة أنت والستاف الموجود، الطاقم الموجود معك بالمحطة.
0: شوف، المحطة حتى اللحظة استقبلت أكثر من 32 شاب وصبية، في منهم ناس ظلت موجودة في المحطة، وفي ناس انطلقوا من المحطة لمكان تاني. بالأول كنت أزعل لما بيطلعوا، بعدين صرت انبسط إنه المحطة في إلها امتداد، وصار في ناس عم تطلع وتفتح مشاريع وتتوظف في شركات تانية ويصير في إلها امتدادها. الشيء اللي دائما بقوله لكل شاب وصبية بيشتغل معنا، إنه هذا المكان أنت مش قاعد عم تشتغل فيه لنفسك فقط، فشلك وإهمالك رح يضر بكل حدا معك على المركب، إحنا على مركب واحد. فإذا أنت انتميت للعمل الجماعي فإحنا رح ننجح ورح ننجو كلياتنا، بينما إذا أنت كنت بتفكر بحالك وبس أناني، أنت رح تضر حالك ورح تضر الجماعة. فأنا فخورة وممنونة بكل حدا اليوم موجود، لأنه هو مآمن بالفكر الجماعي وآمن في ميساء اللي يعني لا معروف عنها أنه هي بنت عائلة رأس مالية ولا في وراها خزائن علي بابا، ومع ذلك كيف كانوا وثقانين فيه أن أنا رح أنزلهم الراتب بآخر الشهر، ما بعرف، بس ربنا كان يبعث الرزق. ودائما كنت أقول أنه هذا الشعور اللي هم كانوا وثقانين فيه ووثقانين في رؤيتي، وقال لهم تردوا علي أنا بس شايفة إشي لقدام منيح، بس تعالوا ننزل نفتح المكتب. إحنا بحكم كمان أنه كان ترخيصنا سابقا من وزارة الإعلام، قلت لهم إحنا لا يشملنا إضراب ولا يشملنا إغلاق، إحنا بدنا ننزل نشتغل، لأنه إذا ما نزلنا اشتغلنا
1: بنسكر،
0: ما حدا رح يجي يعطينا مصاري ويحط بجيبتنا مصاري. فإذا أنا بدي أجي ألخص
1: نختمها
0: يس ألخص القصة، القصة عن جد هي تكمن في الإيمان. كل ما أنت آمنت أولا بأن الرزق من السماء ورزقكم من السماء وما توعدون، لو رزق الناس عن الناس كان الناس ماتت جوع. فأنت بس أوثق أنه اجتهادك وعملك ربنا وعدك، وأنه إذا أنت سعيت ربنا يعطيك على قد سعيك، فاسعي وما تيأس. وقد ما كانت الطريق صعبة إلا ما يكون في طرق تانية. أنا كتير في بوابة سكرت في وجهي، وفي كتير ناس حاولت تحبطني، وفي كتير ناس تخلت عني، وفي كتير ناس خذلتني، وفي كتير ناس لجأت لهم وسكروا البوابة في وجهي، بس ظليتني مآمنة بميساء، إنه لا، ميساء الإشي الوحيد اللي دايما كان بيحركها هي حاجتها لوجود مصدر دخل. يمكن لو ما كانش في هاي الحاجة، وعلى فكرة ما تردش ولا على حدا بيقول لك إنه بيحركوا الشغف وبيحركوا الحب، الحاجة هي اللي بتحركك إنك تشتغل. إذا أنت ما كان عندك حاجة حقيقية اتجاه العمل رح تستسلم قدام أي باب مسكر. بينما لما أنت عن جد تكون مآمن بنفسك وبقدراتك دايما رح تقدر تفتح الأبواب المغلقة.
1: يعني الحديث يطول،
0: قلت لك يا ربي كفونا
1: الحديث يطول بصراحة. يعني أحسنتي الختام
0: يا رب
1: في حديثك، ليس فقط الشغف ولكن الحاجة، ولكن كمان الإيمان بالله والإيمان بالرزق وعقولتك. يعني لو الرزق البني آدم على البني آدم كان الناس ما تتجوع.
0: صحيح.
1: وإحنا إلى هنا أعزائي المستمعين ومتابعينا ومشاهدينا عبر إذاعة وشبكة رأي الإعلامية وفي بودكاست ضيف الراية، شكرا جزيلا لمتابعتكم، وشكر العظيم والجزيل للإعلامية والزميلة الرائعة ميساء الشامي.
0: شكرا،
1: وشكرا لدعوة تلبية الدعوة صراحة. ودائما انتم تنتظرونا في حلقات جديدة وضيوف جداد، ودائما المحتوى والراية وهذا الضيف وهذا المكان وهذا البيت الوسيع. تحياتنا لكم، ابقوا بخير.
2: ضيف الراية، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها. ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الراية كل أحد الخامس مساء
3: برعاية جوال.

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: أموال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقصة مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
2: مش بس لأنه وطني، لكن لأنه بيستحق جودة وإتقان وإصرار بيكبر يوم عن يوم. اختيارك للمنتج الوطني هو ثقة، والثقة بتصنع الفرق.
3: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي. الجودة اختيار.

0: الساعة الآن 6:00 مساء. صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
1: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
2: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: اسأل روحك
4: قبل ما

0: غدا ألقاك.
1: فغدا
0: بالشرق أم كلثوم يوميا على راية اف ام.
2: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
3: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقصة مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: لا وقت للبحث،
1: لا وقت للبحث.
0: اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا.
1: رايا دوت بي اس،
0: الوطن في صفحة واحدة. رايا دوت بي اس.
2: الساعة الآن 7:00 مساء.
3: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا بجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
4: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
5: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
6: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
7: أروع ميكس أغاني عيش معها كل المعاني. ثبتها عندك، رايا ميكس أحلى ميكس على 99.7 FM.
8: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
9: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
8: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
9: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
0: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
10: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع ترست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بالباي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
8: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
9: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
8: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
9: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
0: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
11: تختلف الألوان وتتنوع الأغاني بين كنوز زمان ورونق اليوم. رايا ميكس، أحلى ميكس على 99.7 FM.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الفيتامينات تلعب دورا حيويا في دعم صحة الجسم. الفيتامينات مثل فيتامين سي وفيتامين دال تساهم في تعزيز المناعة وتساعد في الحفاظ على صحة العظام والجلد.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع raya.bs.

0: هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع raya.bs.
1: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
2: في كتاب العالم المادي قصة جوهرية عن ماضينا ومستقبلنا لإد كونوي والصادر عام 23/20,000 ميلادي، يأخذنا الكاتب في رحلة واسعة داخل الأساس الحقيقي للحضارة الحديثة، والذي يقوم على استخدام المواد الخام التي بنيت حولها اقتصادات العالم. لكن خلف السرد العلمي الهادئ الذي يقدمه الكتاب، إنما يكشف حقيقة أكثر حدة وإثارة، بأن تاريخ البشرية هو أيضا تاريخ صراع مستمر على الموارد، من النفط إلى المعادن وسبل توفير الطاقة على اختلافها. ويبدأ الكتاب من الفكرة البسيطة التي غالبا ما نغفل عنها، بأن كل ما يحيط بنا من مبان وسيارات وهواتف محمولة وشبكات الكهرباء والهواتف العادية، إنما يعتمد على 6 مواد أساسية تقريبا، أبرزها الرمل الذي يولد منه السيليكون والحديد والنحاس والنفط والليثيوم. لكن الحصول على هذه المواد ليس عملية تقنية فحسب، بل هو ساحة تنافس عالمي شديدة التعقيد. ويسلط كونوي الضوء على حروب غير مرئية تدور في خلفية الاقتصاد العالمي، حيث تتسابق الدول والشركات الكبرى للسيطرة على مناجم الحديد والنحاس والليثيوم وعلى طرق إمداد النفط والطاقة. هذه الموارد ليست فقط مواد بناء، بل أدوات تقوم على تحديد مصادر القوة، وأيضا ارتباطها المباشر بالنفوذ العسكري والمالي والسياسي والاجتماعي على حد قوله. ومع التحولات نحو الطاقة النظيفة لا تنتهي الصراعات، بل تتغير طبيعتها. فالعالم الذي كان يتقاتل على النفط في القرن 20 أصبح اليوم يتنافس بشدة على معادن البطاريات مثل الليثيوم والكوبالت والنحاس. وهنا تظهر مفارقة مهمة: الانتقال إلى طاقة نظيفة لا يعني بالضرورة عالما أقل صراعا، بل ربما عالما أكثر تعقيدا من حيث السيطرة على الموارد على اختلافها. ويوضح الكتاب أن سلاسل الإمداد العالمية تربط بين دول غنية بالموارد ودول صناعية كبرى، ما يجعل الاقتصاد العالمي شبكة حساسة يمكن أن تتأثر بأي خلل في المناجم أو النقل أو السياسات الجيوسياسية أو حتى الاحتدام العسكري للتنافس. وفي النهاية

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا. غاية.

بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت. وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت بي اس. الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني. وإذا أردت بقوم فتنة فتوفني إليك وأنا غير مفتون. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك، وحبا يبلغني حبك. يا رب، ما أحلى الوقفة في بابك والجلسة في ظل رحابك. يا رب، تخطيت الأعتاب وجئت الآن لأعتابك. أرجوك اللهم اللهم بجاه طهارة أحبابك، وفقني في سعي للخير فلست أوفق إلا بك. واغفر لي ذنبي يا ربي، وارحمني في يوم حسابك. إني يا رب بلا أحباب، فامنحني صحبة محرابك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد رب اغفر لي وتب علي إنك أنت

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.التكافل-ins.ps.
2: الساعة الآن 8:00 مساء.
3: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
4: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
5: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
6: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
7: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
8: رايا دوت بي أس.
7: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: الأخبار المحلية.
1: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
0: العربية والعالمية.
2: فإن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
0: الصحافة حول العالم. التحليلات السياسية.
3: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
0: الطقس، العمولات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يومياً عدا الجمعة الواحدة ظهراً.

أوراق الصحافة، نقلب الأوراق ونطالع أهم وأطرف ما جاء فيها. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس 7:30 صباحا. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار. وبالقمر هلا

0: بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية
1: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

0: شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات.
1: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.
2: هذا البرنامج برعاية
1: سمارت، سيارة كهربائية ذكية عصرية من شركة غرغور التجارية.

0: ضيف الراية، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها. ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الراية كل أحد الخامس مساء
1: برعاية جوانب.

0: ابدأ يومك بآخر الأخبار في إطلالة صباحية على كل جديد.
1: العودة إلى اتفاق باريس ومناقشة هذا الاتفاق.
2: هذا الاتفاق تنفذ.
3: إحنا جاهزين أن نذهب إلى انتخابات.
4: هناك أكثر من 500 مباراة إقصائية في الضفة الغربية.
0: يوم جديد من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا على راية FM. برعاية بنك فلسطين، بنك الكل.
5: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
6: راية.بي أس
5: بوابة الوطن، من أجلك أنت.
6: من

0: الساعة الآن 9:00 صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائياً. 10 رابحين يومياً الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
1: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
2: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
4: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
5: راية دوت بي أس،
4: بوابة الوطن، من أجلك أنت.
6: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
7: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
6: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
7: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
8: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
9: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بالباي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة، وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
6: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
7: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
6: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
7: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
8: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
4: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
5: راية دوت بي أس،
4: بوابة الوطن، من أجلك أنت.
5: من

هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايع.بي اس.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: النظام الغذائي المتوازن يساهم في تحسين الصحة العامة. إدخال مجموعة متنوعة من الأطعمة يساعد في تلبية احتياجات الجسم الغذائية ويعزز من الشعور بالراحة.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة

ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.

0: حسب التوقيت المحلي لمدينة القدس يحين الآن موعد آذان العشاء.
1: الله أكبر الله أكبر.

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

ربي أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق ووعدك حق، والجنة حق والنار حق، والساعة حق، والنبيون حق، ومحمد عليه السلام حق. يا ربي لك أسلمت، وعليك توكلت، وبك آمنت، وإليك أنبت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. يا ربي لا تترك بيني وبين أقصى مرادي حجابا إلا هتكته، ولا حاجزا إلا رفعته، ولا وعرا إلا سهلته، ولا بابا إلا فتحته. إلهي رب المستضعفين، أنت خلقتني وتهدين، وأنت تطعمني وتسقين، وإذا مرضت فأنت تشفين، وأنت تميتني ثم تحيين. لك الحمد دائما أبدا، وعلى نبيك المصطفى

0: واتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العالمية.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: في كتاب العالم المادي قصة جوهرية عن ماضينا ومستقبلنا لإد كونوي والصادر عام 23/20 ميلادي، يأخذنا الكاتب في رحلة واسعة داخل الأساس الحقيقي للحضارة الحديثة، والذي يقوم على استخدام المواد الخام التي بنيت حولها اقتصادات العالم. لكن خلف السرد العلمي الهادئ الذي يقدمه الكتاب، إنما يكشف حقيقة أكثر حدة وإثارة، بأن تاريخ البشرية هو أيضا تاريخ صراع مستمر على الموارد من النفط إلى المعادن وسبل توفير الطاقة على اختلافها. ويبدأ الكتاب من الفكرة البسيطة التي غالبا ما نغفل عنها، بأن كل ما يحيط بنا من مبان وسيارات وهواتف محمولة وشبكات الكهرباء والهواتف العادية إنما يعتمد على 6 مواد أساسية تقريبا، أبرزها الرمل الذي يولد منه السيليكون والحديد والنحاس والنفط والليثيوم. لكن الحصول على هذه المواد ليس عملية تقنية فحسب، بل هو ساحة تنافس عالمي شديدة التعقيد. ويسلط كونوي الضوء على حروب غير مرئية تدور في خلفية الاقتصاد العالمي، حيث تتسابق الدول والشركات الكبرى للسيطرة على مناجم الحديد والنحاس والليثيوم وعلى طرق إمداد النفط والطاقة. هذه الموارد ليست فقط مواد بناء، بل أدوات تقوم على تحديد مصادر القوة وأيضا ارتباطها المباشر بالنفوذ العسكري والمالي والسياسي والاجتماعي على حد قوله. ومع التحولات نحو الطاقة النظيفة لا تنتهي الصراعات، بل تتغير طبيعتها. فالعالم الذي كان يتقاتل على النفط في القرن 20 أصبح اليوم يتنافس بشدة على معادن البطاريات مثل الليثيوم والكوبالت والنحاس. وهنا تظهر مفارقة مهمة: الانتقال إلى طاقة نظيفة لا يعني بالضرورة عالما أقل صراعا، بل ربما عالما أكثر تعقيدا من حيث السيطرة على الموارد على اختلافها. ويوضح الكتاب أن سلاسل الإمداد العالمية تربط بين دول غنية بالموارد ودول صناعية كبرى، ما يجعل الاقتصاد العالمي شبكة حساسة يمكن أن تتأثر بأي خلل في المناجم أو النقل أو السياسات الجيوسياسية أو حتى الاحتدام العسكري للتنافس. وفي النهاية يقدم الكتاب رؤية عميقة تقوم على مبدأ واضح، أن الحضارة الحديثة ليست مجرد تقدم تكنولوجي، بل هي أيضا نظام ضخم من الاعتماد على الموارد، حيث تستمر حروب المعادن والنفط بأشكال جديدة لكنها لا تختفي أبدا. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدم.

حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتابه.

0: الساعة الآن 10:00 مساء. صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
1: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
2: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
4: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
5: راية دوت بي أس،
4: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن.

من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا من خلال raya.ps ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت

تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية FM. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

0: الساعة الآن 11:00 مساء.
1: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
2: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
3: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: بوابة واحدة أكثر من صفحة، أكثر من صوت وأكثر من صورة.
6: رايا دوت بي أس
5: بوابة الوطن، من أجلك أنت.
6: بنك

هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايا.بي اس.

إليكم أهم الأخبار. رايا أف أم على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا أف أم على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن.

لكل من يبحث عن اللحن الجميل، لكل من يبحث عن أجدد وأقوى الأغاني العربية والأجنبية، محطة واحدة تسمع عبرها الأصيل الجديد والسريع. راية FM تعيش معها أجمل وأرقى الألحان.

هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايا.بي اس.

من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت بي اس.

طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن.

لكل من يبحث عن اللحن الجميل، لكل من يبحث عن أجدد وأقوى الأغاني العربية والأجنبية، محطة واحدة تسمع عبرها الأصيل الجديد والسريع. راية FM تعيش معها أجمل وأرقى الألحان.

فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع raya.bs.